انا شاب متكتك اصلي مرتب ببلا طلع بس مطلق تنسيق تدخل على كفر عقاب بدك جيش تفوت على مخيم نحكيش اسماء اذا حدا طلب بدك جيش تسيطر هليكوبتر وضعك دهور نحكيش اسماء هالعمي بنتك اذا حدا فيك صور حدا شاب حدا صاف من الواقف ما بتدور لانا فلع جمعه ولا عمري كتب سم النار ما بتدور فج الدور امك استنى شوي الازمه الروح بلش يطلع ضايع بطفي ايدي حط سلاحك شمر طلق كبير وذراعك عناي عناي عناي